فهي الله ريب ما مدو ايورن برنتي امام بيتي بي هي فهي گيلني ويگم وا ميهم منوي الله ريب ما مدو برنتي امام ويگن نوتبينتي

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: دمه میگن سنی میرے کے مغرب نماز وگتو کے بانگیا بانگی تو مالیا مال کاری گوار تک میرے کے مغرب نماز وگتو وی ہاگڑی 13 منٹ کا دمه میگن سنی کیتے قران کیو

0: كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم.
1: تيسوي كيرتي قرآن كيهو هاگر تيري سنگندن أرغن من كوريا داني هدايت كما گائكو

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تیزے میرے کے فتش نماز وگتو گے بنگیا بنگی دعا مالیا مالک ار گار تک میرے کے فتش نماز وگتو وی ہتر گڑی 30 نو منٹ کا دیمی گنس دینی کیرت قران کیو
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم

0: صدق الله العظيم.
1: تيسوي كيرت قرآن كيو ميرغ فاتيس نما دوغتوغ بانجيا بانجيا دوا ادي كيرت قرآن گنس نما فو ميگڑیگا انکا وسالگون من کوری گنداني هدايتگمك مي پروگرام